0: أما والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.